0: أخاف أخمق
1: كبيخ وبانتخيك لأخاف أخمق أخمق كيقيخ كالشيكر إقتيت قمام إقتات قنان إكمنق
0: وإيخ وبانتخيك وشوقاب لنوخي باش كوكوت كناتخ سشيكر إقتيت قمام كبيعيخ ساق أري كوكوتون ساق لإقوماش لشاقب شوق أري واقيخ أريج كبانا بانوبانيك وهيقيك ربيتنك شقواج
2: وبانتخيك ريالشنك شواج لأخمق نيمانيش كيش ريتات نان Sakash ri uchomanik, kukos ri kabishchech, kukos retas ronohes ri kakut chuach, nakasachanta chech. Ko ukishibas, mancho, nakkakai huapanok, ko unanop, ushib chuach ri ukashas, shak ut, sibalak kahawashik, kalok oshik.
0: Uchokon sabeshik, umayhashik le ih ahmak, chuach we ahmak, katapa kiwir ekamnak, arechi areta bach awes, honesh lok pakawi. Arek ih arech ka kasach mak chok kasach kamak oh utirem ih arech ka kunatah riqayab arechi chelta bari itsel kanohi bas chukhe arech ka khamar sash richa oh oyowal
1: chuach le khun akhmak katapa kiwile alkwal shala arechi mata pachayatah pariuk ashal pari rashkamik arechi atah tari ki utswachin rikik aslemah